وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها

شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا.

هود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور

0: قمير.
1: إننا فوزي يا بلا سورة القارعة فشاية.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة.
1: القارعة يتانج ها القارعة يدني كلا حايك بين يدني.
0: القارعة.
1: القارعة.
0: القارعة.
1: نهارو مي دو كلا إرجع ها جي أدو أنم مجهني. ಕರುಗಣ್ಣ ಮೇ ಹಿಸಾಬ್ ಮಿಯಣ್ಣ ಬಣ್ಣಫಳಿ ಹಾ ಮಿಯಣ್ಣಿ ಏಕಮಕ್ಕೆ ದೂ ಕೊಲ್ಲಾರುಗ ಮೀ ಹಾಗೆ ಅಡು ಆಯ್ಮ ಕಮ ಕುಣ್ದಾಣಿ ಮುಳಿ ಹಿಂಗೆ ಅಕುರಕ್ಕೆ ಬದಲುವಾಣಿ ಅಲ್ ಕೋರಿ
0: ಅಲ್ ಕೋರಿ ಮಲ್ ಕೋರಿ ಮಲ್ ಕೋರಿ
1: ಯಾರು ಮೀ ಹಾ ಅದಾ ಕುರಾಕ ಉಂದಗು ಉಂದಗು ಲಾಕಿ ಎಣ್ಣು ಅದಾ ಕುರ القارعة ما القارعة أدا كرا إروغا كاروغي حركاتك مجرن بدلغ سبب هايا حا مي تفاتواني واغي أدو نكون نغو تفاتواني اي كم مهن أدا كرموغا بار لومي نواتا لويكون أدا كرمي نو ميغي ميونناني هايا كم لويكون أدا كرا أكور اهم هاگي أدو نرمتكا هشيغن بار لائن كم مهن أدا كرموغي بيڑ مننن
2: وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث
0: وما أدراك ما القارعة
1: وما أدراك ما القارعة عين
0: وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش

0: الفحوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية
1: واو جي ابي فلي انار سنبان دتو فبا كو كين ادا كرو
0: فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية.

حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم.

0: فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير
1: سيما سورة القارية فشان كابل
2: بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش
3: وتكون الجبال كالعهن كالعهن العين بفلي فريها ما كوجين ها جسكون يتانجا فريها ما واني وتكون الجبال كالعهن المنفوش
2: وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه

فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر

0: فوزية كياب سورة الزلزلة فشاجع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها
0: وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها.

0: تحدث أخبارها
1: يومئذ تحدث أخبارها أخبارها يار خاغ ان سكون ادا كرارغس خاغ ان تاريخ وا اخ با دين باين ان مد اصلي من ور فريهم كفا اخبارها اخبارها دين راغ ابا فيلي مي وزن تك ابر كرو يومئذ تحدث

0: لهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: مها حساب ميدوغي مي فيلاول ني مالانا اراده كوريفيا ا فيلاول كايكيغا بدل كل مغ اميدوغا وكيولن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

مثلا في الأول قمي دقي برام قام جنستني سورة الزلزلة سورة العاديات سورة القارعة أدي سورة التكاثر برام قام بعير في دربر ونكي فوزي محمد فاطمة تعليدي فاطمة شابينا أدي سيما آدم في الأول نانقو عدبي القاري علي وحيد عبد الرحمن برام مفدى مهو شهري أرون محمد رميز مصطفى في الأول من سلسلة قدمنا البرنامج كيف بدلوا مقابل ميدو مهاي حساب وكيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: فقه السنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هريا بيفرنس ورن أوفا ويركا مانجدمون فقه السنة مولين آ پروگرام اگنستن مومي بدل كوري ألغن مريمات فادنان. فقه السنة مي پروگرام ألغن مي اگنستني السيد سابق ليوفا فاوا فقه السنة مي فوتوغ ديوه ترجمة. می فوی دیوی با ترجمہ کر وافنی احمد فاروق محمد پروگرام کا میہار الگن می گنستنی فیکو سننا کے ہیونا بہ ہیونا بہ گہمنی رودیا گڑن ہری معلومات فوت گیم نے بہ تا اتر تفصیل کو دیوانی الستاز احمد مامون فوت گیم نے ایت کا حدیث تا ودار دیوانی الکاری فراق محمد

0: فقه السنة.
1: ميغانستيني فقه السنة. فقه السنة مي برنامج قالغون مي ميغانستيني السيد سابق ليو وفافا فقه السنة مي فوتوغي ديفي ترجمة. مي فوي ديفي با ترجمة كورا وفافاني أحمد فاروق محمد. پروگرام گا میہار الگن میں می گنستنی فیگو حسننا گے ہیو ونا بہ می بہ گا می ہیمننی رو دیا گولن ہوری معلومات فوت گے منے بہ تا اترا تفصیل کو دی وی او استاد احمد مامون فوت گے منے ایت کا حدیث تا ودار دی وی القاری فراق محمد پروگرام تیار کو تی بہ فنا می گنستنی الگن مریمات فادنان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربك

خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلوا

وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا

اعتدلوا، سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. قاقة جهوداقين سفت الترتيب قربة حسن دم فرالبة مسكتم بيرو قاهدين دا سفت بس مسكتم سفتكا اقوي بانكتم متن هدو مدنوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوريا دانا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسوي ميريغي مغرب نماذا قدك بانكيا بانكي دوا مهارغارين هاگاڑي هاتر منت تيرا سيكوند مي ديوه راجي كادو.
2: Welcome to BSM News in English here on Devahiraj Ega Ado.

0: الجديد فاطمة شابينا هذه سيما آدم. في لانغو أدباني القارئ علي وحيد عبد الرحمن.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مصحف في لاولة ميادو جي مي بروغرام جا هاتر سورة كيوان همجه فاميواني أي سورة الزلزلة سورة العاديات سورة القارعة هذه سورة التكاثر ميادو جي مي في لاولة فشمو جا فرطة ميواني فستيك نوديها نوونا صفحا سورة الزلزلة ميدك في لاو فرط المدرس كي عادينا هو هنا كودين سادو هنتي بيتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين

0: دم مكيبي سورة الزلزلة، سورة العاديات، سورة القارعة، أدي سورة التكاثر. ميدوغ مفلاول أم فرطما شابينك يا بلا سورة الزلزلة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها

لهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحب

0: خبير.
1: إننا فوزيك يا بلا سورة القارعة فشاية.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة.
1: القارعة يتنقى هاء القارعة يدني كلا حايك بقن يدني.
0: القارعة.
1: القارعة.
0: القارعة.
1: نهارو مي دو كلا إرقا هاقي أدو أنم مجيهني ಕರುಗಣ್ಣ ಮೇ ಹಿಸಾ ಮಿಯಣ್ಣ ಬಂಡುಫಳಿ ಹಾ ಮಿಯಣ್ಣಿ ಏಕಮಕ್ಕೆ ದೂ ಕೊಲ್ಲಾರುಗ ಮಿ ಹಾಗೆ ಅಡು ಆಮಕಮಕುಣ ದಾಣಿ ಮುಳಿಂಗ ಹಿಂಗ ಅಕುರಕ್ಕೆ ಬದಲುವಾಣಿ ಅಲ್ ಕಾರಿ
0: ಅಲ್ ಕಾರಿ ಮಲ್ ಕಾರಿ ಅದುರಕ ಮಲ್ ಕಾರಿ
1: ಯಾರು ಮಿ ಹಾ ಅದಾ ಕುರಾಕ ಉಂದಗು ಉಂದಗು ಲಾಕಿ ಎಣ್ಣು ಅದಾ ಕುರ القارعة ما القارعة أدا كرا إروغا كاروغ حركاتك مجرن بدلغ سبب هايا حا مي تفاتو واني واغي أدو نكون نغو تفاتو واني اي كوم مهن أدا كرموغا بار لومي نواتا لويكون أدا كرمي نو ميغي ميونناني هايا كيما لويكون أدا كرا أكور اهم ما هاگي أدو نرمتكا هشيغن بار لائن كوم مهن أدا كرموغي بيد مننن
2: وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث
0: وما أدراك ما القارعة
1: وما أدراك ما القارعة عين
0: وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش
2: وتكون

0: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية
1: فأمه هاوية وو واوگه ای بفلی انار سنوان دتو فبا کو کی ادا کرو
0: فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية

0: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
1: سيما سورة القارعة فشانك يا أبدا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش
3: وتكون الجبال كالعهن كالعهن العين بفلي فريها مكوجين ها جسكون يتانجا فريها مواني وتكون الجبال كالعهن المنفوش
2: وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون

0: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
1: فوزيك يا سورة الزلزلة فشاغة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها
1: وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها.

0: لهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: مها حساب ميدوغي مي فيلاول ني مالانا اراده كوريفيا ا فيلاول كايكيغا بدل كولمغ اميدوغا وكيولن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مسلم في الأول جميع دقي برام جم جنستني سورة الزلزلة سورة العاديات سورة القارعة هذه سورة التكاثر. برام جب عارف يدربرونكِ فوزية محمد فاطمة العديدي فاطمة شابينا هذه سيما آدم في الأول نجوا دبي القاري علي وحيد عبد الرحمن. برام مفدى مهوشيلي أرون محمد رميز. مسلم في الأول مسلس لاعب دينغونا برام كايك بدل دمغو ميدو مهاي سابم وكيلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.